0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Azit sam ozalakhum bi mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي سبيس لومي سوني بعد قنبت كلتشان اسران شدشان ينحاد ساعات دالنات عزو قريبنا لنا فلما هزبتات عبورجين تورس ايلاندر تنتاوين وننتين زي لومي مدبنا نمحلال فرد لنا مريت بحلاوين وننتو مخانم ابتون هب بزر ما اسوي استغرينيا نهزبتات ورانجرون ويوران نهاجر كلين انتحالفون زلون عبيت عدي كبريهب دحري زينا زي قرب تحستو ألنا واغاتات كروسري سماي يعرق كبري من نوابرو غزاي ورد أب اوان مورد كبري كفلت كبري كت انقعو بيت صحبت كبرا أستراليا مالت ايتي او أت انقعو اتي أب زي سومنزي بزعبا غنزب زي تأساسر زوات سكان زينا تات نعخاتكم انتاي ترقومي زلو نزم الكت حاد تحستو لنا لغنا سدد النات أبتاب نات النات برساب إتيوبيان قول كيلو أبير تراد ما بتزخف الدرجة يغطس المهلاو تقليتو أبل تقرأي أبزحل بو أربعة وارح سالسان شمون تنغازي تنياتات كام ميدياتات اللغي قومن تسايد دومن كام زوات وتحبيرو مبل عصر كعب تساين ساو قباي محبر مويا فارماس إتيوبي إرتراد خايد زبرن كالت أستون زحازي دحرزينا كنا قربينا بارحجي بقطة نابي إلتاوزينا كالبكم فلما أرساتهم

0: ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝርከባ 11 ከተማታትን ኣቑሻትን ንዝነብሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ብህፁፅ ክወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። 80 ስደተኛታት ፀዓነት ጀልባ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ዝገበረ ተፈተነ ኣብታ ጀልባ ዝነበራ ክልተ ኣንስቲ ሞይተን። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሳም ኬር ኣብ ግጥማት ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ እግሪ ኩዕሶ እግሪ ንቸልሲ ካብ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ቸቶ ኮይናትላ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ክንክሰም ፀናሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሳኒ ታካቺ ስልጣን ካብቲ ሕዝ ኣብ ኣውስትራልያ ንፈለማ ግዜ ወግዓውን ብምብፃሕ ብምግባር ሎሚ ሶኒ 4 ጉንበት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ክትራኸብ እያ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ጃፓን ዝግበር ዓመታዊ ኣኼባ መራሕቲ ኣብ ካምቢራ ዝርከብ ቤት ፓርላማ ክእከቡ እዮም። ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት ኣብ 2026 እቲ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ጃፓንን ዝተገብረ መሰረታዊ ውዕል ምሕዝነትን ምትዕጋዝን ካብ ዝኽ ተም 50 ዓመት ክዝከር እዩ። እቲ ውዕል ኣብ 1973 ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘጋጠመ ቅልውላው ቀረብ ነዳዲ መሰረት ዝገበረ ውዕል እዩ ነይሩ። እዚ ጉዕዞ እዚ እውን ምስቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጋጠመ ቅልውላው ነዳዲ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣደ ምስ ሞተት ንዝወርድ ሓዘን እትዋፅኣሉ መገዲ ዝሕግዝ ትካል እቲ ሓዘን ሙሉእ ዕድመ ዝፀንሕ ከም ዝኾነን ቁጠባዊ ፅልዋውን ከም ዘለዎን ገሊጹ። ማዘርለስ ዶተርስ ኣውስትራልያ ዝበሃል ትካል ከም ዝብሎ ዳርጋ 3 ካብ 4 ኣደታት ዝስእና ሓዘንተኛታት ኣዋልድ ሞያዊ ስራሕ ምቁራፅን 91 ሚእታዊ ድማ ንሰዓታት ስርሐን ከም ዝንክያን ዝገብር እዩ ክብል ገሊጹ። ኣዲኣ ጓል 23 ዓመት ምስ ኮነት ዝሞተታ ካብ መስራቲት ትትካል ዝኾነት ዳንኤል ሲኒንግ ከም ትብሎ ኣደ ምስ ሞተት ንዓመታት ኣብ ስምዒታዊ ጥዕናኻ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል፣ እዚ ከዓ ንሓፂር እዋን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ስምዒታዊ ጥዕናኻ እውን ፅልዋ ከም ዝገብር ትገልጽ።
1: What is worrying though is that these impacts often go widely unrecognized.
0: እቲ ዘሻቅል እዚ ፅልዋታት እዚ ኣብ ናይ ሰባት ናይ ገንዘብ ውሕስነት ናይ ሞያ ዕብየት ከምኡን ርግኣት ዋላ እኳ ንነዊሕ ግዜ ፅልዋ ዘለዎ እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ግን ኣፍልጦ ዘይወሃቦ ምዃኑ እዩ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝርከባ 11 ከተማታትን ኣቑሻትን ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ብህፁፅ ክወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ እንተተገብረ እኳ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ማለት ኣይዲኤፍ ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ደቡብ 120 ማዓስከራት ህዝቡላህ ንምጥቃዕ ማዕበል ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዲ እዩ። እዚ ከምዚ ንከሎ ወታደራት እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ንዝንቀሳቀሱ ወታደራውያን መካኒን ዒላማ ዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ሕዝቡላህ ብወገኑ ገሊጹ ኣሎ። በዚ ከዓ ደቡብታ ሃገር ቀጻሊ ተፃበኡታት የጋጥማ። ሓንቲ ሳና ካሊል እትበሃል ሰበይቲ እውን ብዶሮን ምስተሃርመት ክንክን ዝግበረላ ዘሎ እዩ።
2: In the morning my husband my daughter my son-in-law
0: benugu sabai gwalein anan abhrisha banana nay neberna kebab sa'at 10 temskona hant drone atqiatna agarna sile zaharamat halwati atfaku ኢራንን ኣሜሪካን ነቲ ውግእ ደው ንምባል ውጥናት ኣብ ዝግምግማሉ ዘለዋ እዋን ኣብ ጥቓ መጻቢ ሆርሙዝ እትርከብ ናይ ፅዕነት መርከብ መጥቃዕቲ ወሪድዋ። ማእከል ንግዲ መራኽብ ብሪጣንያ እታ መርከብ ብዙሕ ንኣሽቱ ነፈርቲ ከም ተጠቕዐት ሓቢሩ። እቲ ውግእ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብቲ መጻቦ እንተወሓደ 2 ደርዘን መጥቃዕቲ ከም እተፈነወ ይሕበር። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝገልጽ ዜና ዝመጽእ ኣብቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትውግእ ንምቁራፅ ካብ ኢራን ዝቐረበሉ እማመ ይግምግሞ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ እስላማዊ ኣኽራሪ ሓልዋ ሰውራ ኢራን ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ ዝዓፀ ወደባት ንክኸፍቶ ናይ 30 መዓልቲ ገደብ ግዜ ከም ዝሃበ ድሕሪ ምግላፁ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ እቲ ዘይከኣል ወታደራዊ ስርሒት ወይ እውን ኣብ መንጎ እቲ ሕማቕ ስምምዕ ክምረፅ ኣለዎ ኢሉ። 80 ስደተኛታት ፀዓነት ጀልባ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብ ዝገበረ ተፈተነ ኣብታ ጀልባ ዝነበራ ክልተ ኣንስቲ ሞይተን። እዚ ዝሕዝን ፍጻሜ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ እዋን ተኸሲቱ። ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ፈረንሳ ዝኾነ ፓሰ ደ ካልየ ሰበ ስልጣን ነቶም ካልኦት ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ንምድሓን ዝከኣሉ كم زخالو قليسو أبزحل فورحي بريطانيا زي حقاوين سدتنياتات أبنا أشتو جلابو ناخدو نتحرق نياقو عزودون مبال نفرنسا كسا حادة نتبع إسران كلتن بيليون دولار ويش دسميتن سوسان مليون باوند كتكفلا مخانا قليساني رن نيرا أبا جماعن بحر يمن أرسنتي نحنت مركب ندادي كمز جوي وبزح حسب السلطان تا سوماليا ني بي بي سي كمز حبرو اتمع كنزينات ابتيو حلوة بحر يمن قدمو تا ام تي يوريكاز بزبل اتسوع مركب تجوي ناب سومال جت اتقن كمز اللح بيرنيرو اوش مت عدنا ابتقا ودبك انا بق أرسنتي كمز تجوي تما منش تتحبيرم توم أرسنتي كابتي اوش عدنا ابتركب كتماك اندالا كمز تبقو بي بي سي ززار ربهم سلسة سلطان تحاوس رئيس محدار بونت لان كمز حبرون اتت ابت اب قليسو اب قماقن بحري سوماليا عصر تشعات سرح تنياتات عانت مركب ندادي بقرسن تكمز تجويت استفالة ليس بسلطان تتاون كمز قلتو حبيرو أب كوسا غريس سام كير أب قط ما سوبر ليج دك نستيون تشيلسي كاب كل جزيلة على أمزجابي شتو كينات لا تا أستراليا ويت كوب تساوتي تاب تشيلسي أنتار ليسترز جبرتو سوبر ليج دك نستيون سلست بحدا بمعوات مبل سوسان أربعة شتو أمزجبا كموتيت نايدر ما نيجان تا تشيلسي أب تزغط الوقتي ناي شامبيونز ليج أو تا سالساي درجة بمحاسكة الساتف وحسنة ذهب عوتي نيرو زين عن مزامنا لوم زلو كنتات ايرك ان كتماتات اوستراليا كحبركم بارز هايك وعلزل على اسران سلسان ديغر سنتكريد اباد لايت كزن نبيزل على اسر جعات ديغر سنتكريد امالبرن كزن نبيزل على اسر تشمون ديغر سنتكريد اب هوبارت بخافيل دبنانزل على اسر جعات ديغر سنتكريد اب كامبيرا تماسا سال كنتات اير ايو زل على عصر تشوعات أب سيدنيون تماسا سالي كونتاتي زل على عصران حمشتن أب برسبن بخفيل دبنا زل على عصران شوعاتن أب داروين بخفيل دبنا زل على سالسان أربعة دير سنتكريد لوم يحدنا أستراليا دولار سبعان كلتن سنتيم أمريكا دولار كومون حدنا أستراليا دولار ميتن عصر تسلست كرشن عصران شوعاتن سنتيم نا إتوبيا بر إشرفالو زينا ودينا لنا

0: انها بالناز خبركم تقتاتلتي قطت فنو راديو بي بي سي تگرنيا جميرلو اب كندا حد ولادي ندقو بمقتالو بقدام اي درجه قتلت تخسيسو ايران مراخب كونات امريكا كم زوقعت مغلاصا سعيبو اب مصاب هرمز حدش وطري تولعو
1: كوناتات بتاعهم حدقينيا كوناتات يزولو بزوانزي وكادراو سقمتو ناي موساد عغمو هنزولون كريوز فتنو يمسلو بشانها أميركا مالاتي بشانها إيران كها قدات ناي هرموس متعبوهي سلذي نعو قليلوها يدوم زهولو اي مسوليهم
0: فقر حزنا نكلو أبحان قولنا انتا ايزي فتار حاج صفت زيناتات زعلتون كلو نايو عاوات قبرك زيابيري سناي مكتتال كندا كتما كالغاري حدولادي بقتلت كل التدقو بقدام اي درجة قتلت تخسيسو ريسانا يتمود حموشت عامتن قوال سلست عامتن دقو ابسامينو معراب كتما كالغاري بحاموسيو ابوشت مكينا ترخيو اتود سلسان شعاتن عامت كسوس بعربي ابساعتات نقو ناب بيتفرد كتما كالغاري كمزق عربة بوليس تاكتما فليتو بيتفردي سم كسوسن اتم قدياتن بماكنا زينا خي قلس سلزحاتتا من ننت قدياتن سم كسوسن كقلس كمزيك على ماكن زينا سي بي سي فليتو بوليس تاكتما بعربي ابزهابو غازيتا ومغلطي اتقبن ازيو زي حسبن اسم بادن يلو كاتسيلو كمزز عاقانو فتصامتات ابتوم سدرابيتاتن حبرة سبن ترايزي كونة ابتوم ابتو بوتاز ترخبون نزوم فتصامتات زمرمرون بوليسن كوم اوون ابتوم قدامت قبرة مرس زهابو عميقون نوارن الو تاو تسلوان لوويلو اتفتصام قبن بحامو ساعت عسرت ناينوغو نا بوليس بمدوال ندك وخمز قتلوم بمحبار ابي كمزلو حبيروم بوليس نابتست حبرون بوتا مس بزحو دوز بلت مكينا ريوم قد مريسا نايتوم قول عمر كابوم كعا نتدك اي قتيل يوم زبلوم ابتحت قيدة اتيوم حالافي مكلخال زبيتاوي قابنات سرجنت مارك رين ماكنا زينا ابزهابو مقلتي سدرازوم قدات كاب قد محموشت عامتات حقاويان سبحادار كوينم كنبرو دحر مصنح قد ما عامت يوم بوقعي تفاتيحو ميلو سبحادار اب زنبرولو سنيت يوحدم سلا زنبرة بوليس اربعة قزي ناب قزوم تتقويعو كم زنبرة انتقونا اتزي مسمى معوم كساب ناب مكساس زبت احكم زي نبرة سرجنت مارك رين ابريو فتقام قابن نتم كل تدقو بربع كباب ساعت حموشت نايمشت كاب ديوم كزاورو ميليو وسيدوم كابتي كملتوم زغبو ساعات مس دونغويغن اتا ولاديت ن بوليس حبيرا بوليس نفصا مغبن موكاس دغاغي موكا انت دوله كملس كم زي قاله مارك رينغليسو ربوع ناب حاموس ابزو غحنتوم كل تدقو كم زقتلوم كعا بوليس ابريسا اتوم قلعو دحرز تغبره مرمرا كفلت كيلو فصا مغبن لو مسوني ناب بيت فردخ قرب مخانو بوليس حبيرو لو بتزغاتم حدغا حزن تسمعوم نبرت نايت خبابي حزنوم نمغلاس تاخاخي بوم نيروم بفلاي محبرسب ارترا نبرتي كالغاري اب سمينوي معراب اتا كتما اب زركب اتا سدرابيت ملالس اللوز نبرت بيت كريستيان بمتخخاب حزنهم كغلصم كلو نولاديت اتم قدات مورالاوي دغف غيرو ملا نباري كالغاري ابا غويتو منغشا نماكن زينا سي بي سي اب زهاب وقال قتلت اتم حصانات اب محبرسب نايت خبابي اب سنباد كم زفطر حبيروم اب زحبره تسبنا كم زي اغاطيم يفلتني بز زغاطمه نغر ازينا اينا سمبينا زلنا كبلو دما سمعيتهم غليصوم ايران مراخب كونات امريكا خمز وقعت مغلاص اسعيبو امصاب بهرمز حدش وطر تولعو امريكا بوغنا مراخبا بتهران كم زي توقع بمغلاص ابوش مطفار سينقس اسا خمزلو اغليصا زي اب هرمز تفطيرو زلو قلولاو ناب قطتا وتهدراوي رسمي ناي ممراح ادلو خندينا ايو لاين صقاب نتنتاني بوليتيكا ماخلاي مبرق عبد الرحمن سيد ابو حاشم الزراري باتولا
1: كوناتات بتاعهم حدقينيا كوناتات يزولو بزوانزي بشانها أميركا اتناي هرمز من عريا كفوت كل خوني دليولو مخنياتو أبناي عالم كتبا عادي قدات يسعب سلزولو إيران كاها كم حدي استراتيجيكا ومسارحي تتوكو مولو سلزولا نازي كنافقوا أخبرو إذا عينت سقمتي ناي موساد صوت ناي مدبار كبابرو ساني حمالو كالاي بسي ذك برزولو ذاتي باكستاني هون بمونغو منات ناي كالوت حقرات كم بعال باكستانين چاينان روسيان زامسلا عند حرك هو كوينو نقدم قبل الإيران حدا تساطي تقبر له بزبل مرارحة ويكاس أتحفظ نازي قدازي وتادراو سقمتو ناي موساد عغمو همزلهم كريوز فتنو يمسلو بشانه أميركا مالاتي بشانه إيران كها تتي ناتو همزلو وتادراو عقمي مستناي أميركا هون ناي إسرائيل زمتاتا نسلا زي كونه تتي ناعاتو مستاتو مكتوكو ملوزقولو استراتيجي كاوي تقمتات حدا قدا ناي هرموس مطابوهي سلا زي نعو كم حدا استراتيجي كاوي مسارحين كسيرمو تي ابزقون عينت سمم يكون اي زقون عينت للزب زيبر دخوم غون حزوم يوم كاتوم عليه سلازي زقوا لي لوخا يدوم زغلو اي مسوليام كذاب زكالوم كواغو ويكا كسابو كفتونيام بز مخنيات توغوتاناتا نابكوينا كالتو يخلي بتعم حدا غنياي بشنق امريكا كساب حجي بتاريخ كاب كلاي وغا علم جميركا ترى انتاي كل جي بزيتو قعلوان بتعم عابي زقون متكعتي ناي موساد قبل عليتي ذات قوم زلاغر امنا لوم مس جابان زغبرو باتوميك بوم مس ناي جابان قبل علي ناي امريكا معسكر زغبرو متكعتي صعيبي زمت مس ناي نيويورك بلاصوتات زفرسلو جيون قبل علي العراق قبل علي افغانستان زوسدو سغومتات ناي بحكي عيني بليسني يبليز عيني تو يو سلازي بتعم حدا غنيا كونتاتي زولو ابزوان زغبالي كالي صعبيناتو طرح شنق ناي تو طرح سيكونا شنق تي كواب زونسوك لولو هاوز الله حجراتون عاب حدقة كأتوا خمس غلا زو جزء من حرتله وتولي عبزوان ذي نيران كا ناي لون زي من لون سلزخون أتفي كان أي مدفع سقمتون كوزو يخول يوم أوردي قا كوزون صني حمي ما عبزوان ذي
2: تحني مونا لو محنيتا وتدروا سقمتي كم زوسدون يوم زقلت زلوا إيران ويا دحرو أمريكا كلتنا يكونت مرخبة هرمز حليفا أبتي وشمت إنك أساسا كم زلوا يا قليت أزلمو كندينا وحسي مبالي كألاب كم زعينت هموت خونكا
1: بزح وحسي خبالك لني مغنياتو مناي بفكت صديب كبابينا نزار زلنا كاب أسرا كساب 30 كيلومتر زي بزح يتما صاب بوتا تاوزولو بز مغنيات تحانت نيرانا ويانتا توتبلو منالبات زي ناي مصل ويكا كلسم ناي مرأي اكسرسايز جيروم دخل وسيلومو منالبات شلالي لوم كحالفو يخول يخولو كابا حليف كاقن نعاتوم ناتوم هلاون لولاون نتنا بتما صابو نعوه بحاجة زرتوا بزخون جن نخط كعوه بزح سجام زلوم أي مثلاً زاكل أصوار سلزلوم زاكل درونات علوم كمون ناشو جلابون مراقبين سلزلوم نزخون من كساس يعني كذا خلاصي خط كعوه بزح أي سجمومني تنعتهم ترح سجموم طاي حجت كعكا دحرز مت سجبر مكسي نعوه أي متصورن نعوه زخون أي مخته عقم لك هذا قبل كان أبو تات أبجم جما زوتهم كنات تزي كوينو أي متكع بزح سجام زلوم أي مثلاً
2: زي أب هرمز تفتيرو زلو حدش وترين مهدا انت عينت دبلوماسياوي مواصوتات كهلو يخلو انقفاتات كخونو زخلو نقرات كانتا يوم
1: حانتي أب كمز عينت كونتات حدا حيلي مولو بمولو إيكم هابو إذي كوابقة أب تحتغو سطري كبل زفتن زلو حيليو نصوات بأميركان بإسرائيل انزوك الحيليو بشانق إيرانكا أيفالنا نحنا في إدناي عيكن هبلينا إذي مريتنا عدنا نيو بحرنا نيو سلذي أب كمز عينت ناي زيرو سم كيم زلو قالت حديث من حديث سعير وزوطالو كنتات أبزقونا لقيزي كلتي حيلتات مزازينو أيوات عنن يابزبلو كنتات رح يتناي دبلوماسياوي يقول نايزاتي ستاح عدلنا معوات كل وزغل كساب أبو زبص حقن تياتم حديهم ناي مسعار عقم اللي نقصاب زبالي كساب زي تفتاتونو بقليلو أب ناي ذاتن ناي سلامة وفتح مقدي ذاتو أي مسلم الله بفلاكا بشانق أميركا زخصرو ناي عالم قصصر ناي كتبا يكون إذا كبابون بفلايا بتحتي قصصر ناي إيران حراتيو ناتهم هلاون ربحتات أب عادي سقات سلزاتو كابون حليف كان خالو تحقراتون أمسايا مايكا مبراتات عقو نغلي قبل لاتين أميركا زغورون أبنات كيبا فنزويلا ابكالين كوم عينت سقمتا كنزنا اذن ايران عينت سقمتا نوصاد بليت حدري خلي بشنق تشايناون ابتي بحر نايدو تشاينا داتوال نفلت اوون زلو متخوفات امريكا تقاطرو نعون تشالنج ناي مكبار كتبابع سلازل نايزي وتسيتزي مالت ولا فوتسم سعرتنا امريكا ايقند امبرجن ايران كنزلاتو انتاكت كوين عند حروتيا نتنا امريكا هيجموني بعالم زلو نعون كيترفه اب سغات كتتو سلازل امريكا زودايزي أي فالو نيلم كسب مودعات كقالسوا كم زفتنو فلوتي سلتي حيلتا تفاتي تيزولو أينايوم نيناي سعرو بيناي مجدي كوتسي خل زجنا كلتي عتم زوسنو كم زحج الرزولو بس كسب حجي مكراب موجي ذا برزق برزولو مكراب م بذات ناي مفتاح صراحة كر يرئي لنا زغنيات زي
2: تنتان بوليتيكا ما خلاي مبرا عبد الرحمن سيد أبو حشم كبرت هابلي
1: غني لي كبرت هابلي
0: كل كورس سمعتنا حد صرت زيناتك نقركم أتيك قد ما كنا تجري استمرت أكل لو بيتوا صباح بعلي كم سيم ببسيز رخبو حبر تاي ملكت ما كلاي كوميتي ودب حواحد قد محيدة معلتات أبكت مع أكسوم أبزك كيدو أخيبا سمع سلام بريتوريا كم زفرس بمجلات قد مجزي عو من محدار كم زبك عجلي سمع باري ذكر كم زب بقاس نت نبار بيتوا كل التجري صباح بوقع أخيبو أما قلا نمجمر أبلات تبيتوا نمقلا أتيم كحدر خمسة نجرم ببسيز رخبو حبر تاي رد باتي أبدو أفريقيا زكايد زلون سدة تنياتات علامة زغبرة متكعتة تاز الساقت نيجيريا زيغا تاتان موطا ووطن كمزوز تفليتا منيستر قديات ووطا يتا معراب أفريقيا ويتاقر بيانكا أو دو مقوى كمزبالتو زاقيت 137 كابدو أفريقيا نموطا تمزغيبو ملو بفلاين أفريقيا سدة تنياتات علامة زغبرة متكعتة تاتن غوسكواساتن كقبر مسمحي فلت بزوحات حتى التعقباز ركبوهم سدة تنياتاتون قداي موت كوينوم يوم رئيس كتما روسيا إعلام متقعة سبال بونفرت يوكرين كوينا تلوميز تفتس أمام متقعة درون حادثة أب موسكو زركب نوح من برهنس أكم زهارة متسب سابات حبيروب انتخونا تي أبتهنس أعنوات زس أب متقعة أبسب زورو دقوداتي لن أبزق أربع معلتات روسيا أبزق كايدتو متقعة بوحدو عسر تسبات كمزموتون أستات مئتي خمزق أصالوني قلت كيف بوغنا نغن تاتن تكالاتن نقدي إعلام زقبرة متقعة تات كتكايد كنيعيا فقر حزننا نكلو أب حنقولنا أنت أيز فتر ناي بحكي فقر مخانقة بخمين فلت هابتو مولدوها نسدد دالو مدب ملاش كبناي
3: فقر مزي حزننا نفقر النقل تسعلو استفلا لي أقابت هلنا سبات فقر حزني ويافكيرة وعلاون أنا فقر حزننا نقبلو ونسميهنا قن فقر مس حزننا أوش تحنقولنا أنت أيز فتر اتفقر النبلو ناي بحكي فقر دي ولا سفتوة السدايو بخمينة مفلي النقل بزحت مرامر تسنى فلتات نفغري ببزح الجواب كل يسميهم دكتور هيلين فيشر استبعلت مرامر تسنى سب نزغرب التمر مراو حساب جن كلهم يمزرعموه دكتور هيلين فيشر فغري ثلاثة درجاتات كم زلوه التقلت اتغدى ماي بهقي فتوة السقايو ازيد ما كم استروجين تيسترونين زعم السل هرمونات سقطاو ركب زد الرقوينو قلت في صحبات سيريب ويمت ازيوم اوشتنا بهق فتوة السقا خمس سعر رزقبرو وشتعوي باتاتاتيو ازي بدقاو نقر فقر زحسن نحوي نغسم عنا يقيلو انتو قنا ازي فقري قنان اتبخال اي درجة زمس هاني نيتا وي صحباتيو ابز الدرجة تمرامرتي صبق سمعي الزفاطر وكميكالات بزبل زفلتو دوبي منن نوروبي نفرينن كمزو السخ عكينو مالو متان زمني حاقوس هرمونات مزبرخ مبزحتو قزي سيروتونين يقودل متان سيروتينن كتحتن كل دما ابع امروز فتر وطرات زملو كنتاتي نكي إذا ما دارقا خاب حق أنيا فغريق تفوليو قصاب زيس أقنك بصح يغيليو دخر حاني نتازمت سالساي نايمو داعتان درجة لما تأمان النت تبكت ويمت إسساريو إذا ما أفقرا وركبنا كابسوتاو من لاعال نابس ميعت هداعتن مجوتن يساقرنا أبزغا خلط هرموناتيوم نطفات زغونو أكسات تسنن باسو بريسنن أكسات تسن أبوان تسقطاو ركب زفتر هرمونيو إذا ما أبحاد حدتون فقرات وحسنتن تري روهداتن نغفتر يحكز باسو بريسينكا دهر تسقطاو ركب زفتر هرمون قينو كلتيوم متسعمدتي كال انغيت امتوز الدرت ويز خلل سميعت يفتر مس متسعمد تخاب حبر نغت نبر زت تبابع سميعتكا يفتر لكا برقص فغري خالي تسليم قصونا اللو عونو زحلفين هيكنا سميت نخادركا يدرخيو كلو استجمرا فغرخا صبق مزازمي اللوخن بلاي نخلينا بمات ويب مفللاي مززازمكا ازيو هسايو سلازي فغري خمز حزنا بغمينا نفلت كأمان النت من البعثة بكل عينة فغرز تلمدن ابستفل علي عينة الزمد الناتات زرانيو اما نقف راو عركنتن بفقر موداق نزلو في الليل مردع زحق زناقن فولي وهدات نايزوم سلسته درجاتاتيو بحادة سب انت تمسيتكم بهاقف فتوسقان تحليكمن ازي سب متشوتن دحنتن كسمعكم زقبر انتقينو شعو ابزوريا فقر تحنب بخمزر لكم تردو
0: زي خبركم تخطاتلتنا نايلو ممدبنا ابززازي منالنا سسن نايو نعاكم